0: محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قيامت السلام وتضاقت السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أقم صلاة القلوب بالشمس وغسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.